هتبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقى دموعي فاكراك ارجعك.